0: التنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخامنة دمتي ويتو خلات أقوحتان تي خيوخي وجامونو
1: Forum sur l'actualité, Wakhlen Sen Khalat, Tiningen Kogise.
0: Atiar, Ategin, Ti 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: Altine, Diap Al-Khamis.
1: Djuromi Wakhtou, Djurom Beni Wakhtou.

يتفكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

هو على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من الإذاعة الوطنية السنغالية الدولية نقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي على المساعد الفني السيد شارل منجو، من إعداد وتقديم سلم فالمختار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمتنا هذه أمة عظيمة، واستطاعت أن تقود البشرية لفترة طويلة كما تعلمون، وهناك عدد كبير من الوعاظ والمتحدثين ما زالوا يعيشون في تلك الأمجاد القديمة ويتغنون بها، وهذا أمر طيب وأمر جميل. وهناك أيضا جيل من الشباب يعيش في حالة تذمر من الواقع المرير والأسى والبكاء على ما نحن فيه، لكن قليل جدا من الشباب من يتجاوز الحديث عن الماضي ويستطيع أن يعزل نفسه شعوريا عن هذا الواقع المرير ويبدأ يفكر في المستقبل. ولذلك كانت هذه الجلسة وهذا اللقاء لنتحدث معا عن دور الشباب في نهضة الأمة. أمتنا هذه بعد أن سادت البشرية لفترة طويلة تخلفت لأكثر من 400 سنة من التخلف، ثم بدأت تنهض من جديد. هذه النهضة لم تبدأ اليوم ولم تبدأ بالأمس، نهضة حاول كثير من دعاة الأمة وعلماءها أن يحركوا الأمة. حتى في عصور التخلف 400 سنة كانت هناك محاولات هنا وهناك يمين ويسار شرقا وغربا، لكنها لم تفلح في تحريك الأمة إلا مع بدايات القرن العشرين، وبدأت موجة من الحركة التي تريد أن تعيد الأمة لأمجاد الماضي، بل تريد أن تغرس في عقول شباب وفتيات الأمة أنكم سادة البشرية وأنكم ستقودوا الإنسانية من جديد. والحمد لله تتوجت هذه الجهود في فترة أقل بكثير مما تتخيلون. أنا سعيد جدا جدا أن اليوم عندما ألتفت يمنى ويسرى أجد نسبة طاغية من الشباب والفتيات. أذكر لما كنا صغارا في سنكم كنا عندما ندخل المسجد، وأذكر ذلك وأنا كان عمري 16-17 سنة مثلا، لما كنت أدخل المسجد كان أهل المسجد يستغربوا أن في شاب دخل المسجد. لم يكن هناك شباب في المساجد إلا ما ندر، وكان في بعض الدول العربية عدد المحجبات مثلا في الجامعة 3، ليس 3% وإنما 3 فتيات فقط في كل الجامعة. وهذا كله في زمان عاصرناه، فما أنا قاعد أتكلم عن مئات السنين ولا عقود، فترة جدا محدودة ووجدنا هذا التغيير وهذا التغيير الضخم. وأكرمني الله سبحانه وتعالى بتعلم مجموعة من العلوم ومجموعة من المهارات بالإضافة للعلم الشرعي، ولعل من أهمها التي سأحدثكم عنها اليوم علمان وأربطهما بدور الشباب في نهضة الأمة، وهما علم التخطيط الاستراتيجي من جهة، وعلم أعمق من التخطيط وهو علم التغيير، وهو الذي سأبني عليه لقائي معكم اليوم بإذن الله. أتمنى دائما الشباب عندما يحضروا لي أن يتذكروا أني ما أتكلم كلام إنشائي، ولا أتكلم كلام عشوائي، ولا أتكلم بعواطف، وإن كانت العاطفة أمر مهم، لكن هنا حديثنا حديث العقل وحديث المنهجيات، وهذا الذي سأحدثكم به بإذن الله تعالى. نبدأ الحديث عن التغيير. وتعريفي للتغيير هو عملية الانتقال إلى الرؤية المنشودة، عملية الانتقال إلى الرؤية المنشودة. وتذكروا، وسأشير إلى هذا لاحقا إن شاء الله، أن علم التغيير هو علم أشمل من علم التخطيط. فعندنا علم اسمه علم التخطيط، وعندنا علم أشمل وأكبر
اسمه علم التغيير. وسأعود إلى هذه المعادلة لاحقا، لكن دعونا نبدأ هنا بالحديث عن علم التغيير. فالتغيير هو عملية.

الانتقال إلى الرؤية المنشودة. فهو أولا هو عملية، هو ليس حدثا يحدث، هو عملية، هو ليس حدث. الحدث يحدث فجأة، العملية تمر بخطوات. فالتغيير الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا التغيير الذي نحن مأمورون شرعا به، وإلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه وعزت قدرته يستطيع بكن، كلمة كن فقط، أن تصبح هذه الأمة سيدة للبشرية، ما يعجزه شيء سبحانه. لكنه شاء أن هذا الدين لا يعز إلا بجهد البشر، وأن هذا التغيير لا يحدث بمعجزة إلهية. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، مع ذلك جاهد وبذل وتعب، وضرب صلى الله عليه وسلم، وكثرت ثنيته ودمى وجهه. لماذا وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل، لماذا كل هذا الأذى؟ أن مرة أخرى التغيير لا يحدث إلا بجهد البشر. الله سبحانه وتعالى عندما قال لموسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، إيش هي البحر؟ هي العصا، هي اللي شقت البحر، أو العصا كان لها أي أثر في شق البحر؟ في عصا تشق بحر؟ طيب لماذا إذن يضرب؟ هذه عملية ليس لها أي داعي من ناحية النظر البشري، لكن البحر سيشق بمعجزة إلهية، لكن لا بد البشر يعملوا شيء، ولو شيء بسيط، ولو ضربة بعصا. ومريم عليها السلام امرأة ضعيفة خارجة من ولادة في منتهى الضعف، ومع ذلك عشان تأكل الله سبحانه وتعالى يأمرها أن تهز إليها بجذع النخلة. أنا أتحدى أي واحد من الشباب الأقوياء أن يهز جذع نخلة، إيش اللي يهز جذع نخلة؟ لكن التمر سيسقط، هذا الرطب سيسقط، مع ذلك لابد أن تفعل شيئا. فنحن موعودون من عند الله سبحانه وتعالى أنه لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز أو بذل دليل، سيدخل كل بيت شعر أو مبني سيدخل فيه الإسلام. وذلك على فكرة بعض الشباب عايشين في أوهام أن احنا خلاص الساعة ستقوم ومجهز كفنه، ساعة بعيدة. أحداث كثيرة، الذي درس أحداث قيام الساعة، أحداث طويلة وكثيرة جدا لا يمكن أن تحدث في زماننا، لا يمكن، لا يمكن تحدث وإحنا أحياء، لا يمكن. وبالتالي الله يخليكم ما نعيش في هذه الأوهام، هذه أخبار نتناقلها حتى تصل إلى الأجيال التي سيعيشوها، وعندها هم مسؤولين عنها، لكن لن تحدث. إحنا مسؤولين عن جهدنا، مسؤولين عن زماننا، مسؤولين عن التغيير الذي يمكن أن نصنعه بأيدينا. فدور الشباب في نهضة الأمة هو القيام بعملية التغيير هذه. هذا التغيير فيه عناصر، فيه انتقال، انتقال من ماذا؟ من الواقع الذي نحن نعيش فيه إلى تلك الرؤية المنشودة التي نحلمها. طيب هذا الواقع الذي نعيش فيه لازم نفهمه، لازم نفهمه صح، وهذه الرؤية التي ننشدها لازم تكون واضحة، لازم تكون بينة، ولا كيف سننتقل إليها؟ تخيلوا أنكم ماشيين في الشارع وبعدين تجدوا واحد ماشي، رجل عجوز يمشي في الحر، فأوقفتم سيارتكم وقلت يا عمي تحب أوصلك؟ يقول إيه والله يا ابني وصلني. يقول له وين رايح؟ يقول والله ما أعرف. كيف حتساعدوه هذا؟ كيف حتساعدوه اللي ما هو عارف وين رايح؟ كيف تساعدوه؟ فأول الخطوات هو أن إحنا نكون واضحين مع أنفسنا، عارفين ما هو التغيير الذي نريد أن نصنعه، نعرف دورنا فيه. وهذا حديثي معكم يا شباب الأمة، دور الشباب في نهضة الأمة ليس حديث وعظي. يا ما سمعت وأنا شاب صغير، يا ما سمعت نفس هذا العنوان، دور الشباب

بالي ليس الحضارة، وإنما أول شيء خطر في بالي هو الخلافة. أول شيء خطر في بالي ماذا نريد؟ نريد الخلافة الراشدة، هذا أول شيء خطر في بالي. لكني تأملت كثيرا فوجدت أن أولا مصطلح الخلافة بدأ أو على مدى الأيام والسنين بدأ ينصبغ صبغة سياسية، فلما يقال خلافة فورا يفكر الناس في الحكم، ونحن لا نريد فقط الحكم، نحن نريد مسألة أوسع من الحكم وأعظم. نحن نريد ليس الخلافة الراشدة، وإنما نريد الحضارة الراشدة، نريد الحضارة الراشدة. حتى الذين يقولون نريد إعادة الخلافة الراشدة، كنت أحاول أن أستفزهم أو أختبرهم فأسألهم، والسؤال أيضا لكم، الخلافة الراشدة التي ستأتي على منهاج النبوة كما جاءت الأحاديث، سؤال بسيط لحضراتكم، هل الخلافة الراشدة القادمة هي نفس الخلافة الراشدة السابقة؟ هل هي نفسها؟ بالتأكيد لا. ما الفرق بين الخلافة الراشدة القادمة وما بنيناه قبل 14 قرن من حضارة راشدة؟ هذه أسئلة أريدكم أن تفكروا فيها. فهناك ثابت وهناك متغيرات، ما هو الجزء الثابت وما هو الجزء المتغير؟ هذه المسائل التي تحتاج إلى تفكير. فطبعا لن أسئلتي ليست للإجابة الفورية، خاصة بعض الشباب المتحمس صدقوني أخذت معي أكثر من 30 سنة من التفكير، فاللي جاوب بسرعة يعني يأخذ له أسبوع مش 30 سنة، لأنها ليست بهذه البساطة يا ابني. نحن نريد أن نبني حضارة راشدة. ماذا نقصد بالحضارة؟ ومن هنا من الضروري أن نحدد المصطلحات. وأنا عندما قلت أني فعلا أخذت معي أكثر من 30 سنة، هي فعلا أخذت معي أكثر من 30 سنة، هي خلاصة تفكير بدأ 1986، فأخذت معي حتى الآن أكثر من 33 سنة من التفكير، وكل ما زالت تتبلور أكثر. وأحببت أن أشارككم بعض هذه المعاني وليس كلها، لأنه مستحيل. الحضارة، ما هي الحضارة؟ وما الفرق بينها وبين المدنية؟ فكروا معي وانتبهوا جيدا، أن عندنا شيء اسمه حضارة وعندنا شيء اسمه مدنية، ولا بد من التمييز الواضح الكبير بينهما. اليوم في كثير من دولنا، كثير من دولنا نجد، خاصة الدول التي يعني عندها مال، نجد مدنية، لكننا لا نجد حضارة. إياكم أن تخدعوا، تذهبوا إلى بلد فتنبهروا بالمباني الفخمة والناطحات السحاب العملاقة والشوارع الواسعة والمباني الفارهة والقصور الفاخرة وغير، إياكم أن تنبهروا بهذا، إياكم، لأن هذا كله مدنية. وعلى فكرة كل اللي قاعد يعملوه إن عندهم شوية فلوس، فإيش سوي؟ يجيب له شركة من كوريا تبني له بناء، ويجيب له شركة من معرف وين اليابان تبني له بناء، ويقلد له جسر موجود في سان فرانسيسكو ولا في غيرها. أي واحد عنده فلوس يقدر يعمل هذا. هل هذه حضارة؟ الآن قارنوا هذا بالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عندما مات، ما هي المباني الفخمة التي كانت في المدينة المنورة؟ ما كان فيها مباني، ها؟ أكبر مبنى وأوسع مبنى هو المسجد النبوي. والمسجد النبوي لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيه 17 عمود من خشب، وكان سقفه من سعف النخل، ولم يكن فيه إنارة، فكانوا يصلوا صلاة العشاء والفجر في الظلام، ولم يكن فيه سجاد، فكانوا يسجدوا على التراب. وفي الحديث وفي النص أنه عندما ينزل المطر كان صلى الله عليه وسلم بجبهته الشريفة يسجد في الوحل، هذا بالنص.

وكثير من الناس اللي مخدوعين بالأشكال لما يروح بلد فيه هذه المظاهر ينبهر، واو ها. إياكم أن تنخدعوا. الحضارة احفظوها جيدا، الحضارة كما ذكرت لكم وكتبت لكم هنا أنها هي المنهج الفكري لأمة. احفظوها، الحضارة منهج فكري، فكري، الفكر هو الحضارة، لكن بشرط أن هذا الفكر يتشكل في إنتاج مادي ومعنوي. يعني إذا كتبنا كتب فيها فكر جميل كما يفعل كثير من مفكرينا السابقين والحاليين، وهذا الفكر يوضع في كتب جميلة فاخرة وتوضع على الرفوف، هذه لا تسمى حضارة ولا يسمى فكر أصلا الحقيقة. يعني هذا إنتاج فكري، لكنه الفكر الحقيقي هو الذي يتفاعل مع الواقع ويحول هذا إلى منتجات. المنتجات نوعين، منتجات مادية ومنتجات معنوية. المنتجات المادية هنا تأتي المباني والمتاحف والجامعات والشوارع والتكنولوجيا وغيرها، والمنتجات المعنوية لأي أمة عندها فكر وحضارة يتشكل في طبيعة الثقافة والفنون والآداب والفلكلور وغيرها. فالحضارة إذا ظلت فكر فقط تبقى ضعيفة، وإذا كانت أشكال فقط تصبح مدنية. لكن هذا التزاوج بين الفكر والإنتاج المادي والمعنوي هو الذي يصنع حضارة. إذا فهمنا هذا بعد شوي راح نرجع له. أنا ضروري يا شباب أنكم تفهموا هذه المعادلات، لأني عشان أتكلم عن دور الشباب في نهضة الأمة، ماذا نقصد بنهضة الأمة؟ أن نبني حضارة الإسلام من جديد ونسود بها البشرية من جديد كما سدناها من قبل. جيلنا يمهد لكم الطريق، جيلكم الذي سيصنع هذه الحضارة، فلازم تفهموا ما هو المطلوب منكم. معادلة أخرى نشرحها من خلال النموذج العام للتغيير. النموذج العام للتغيير، وهنا سأرسم رسمة، ومن هذه الرسمة سأبني، ونبدأ هذه الرسمة من اليسار. فنقول نحن نريد هذه الحضارة اللي تكلمنا عنها، حضارة فيها فكر، هذا الفكر متشكل في إنتاج مادي ومعنوي، وسنفصل هذا لاحقا إن شاء الله. إلى أين نريد أن نصل؟ مرة أخرى، اللي ما هو عارف وين رايح ما حيوصل. هذا في فيلم مشهور اسمه أليس إن وندرلاند، شباب الجيل هذا لازم كلهم يعرفوه أكيد، أليس في أرض العجائب. هذا الفيلم الذي من أفلام الخيال والكارتون، والآن سووه أفلام حقيقية، أن أليس تضيع في غابة العجائب ثم تصل وهي ضائعة إلى مفترق طرق، فتحتار أي طريق تأخذ، فيظهر لها حيوان شبح يبدأ يكلمها، فتبدأ تسأله، تقول له لو سمحت أي طريق أخذ؟ فيقول لها أنت وين رايحة؟ فتقول أنا والله ما أدري وين رايحة. إذا ما تدرين وين رايحة إذن ما يهم أي طريق تأخذين. هي نفس المعادلة هنا، إذا إحنا ما إحنا عارفين وين رايحين إلى أين نتجه، إذن ما يهم أي طريق نأخذ. على فكرة هذه تنطبق على الأمم وتنطبق على الدول وتنطبق عليكم أنتم، حتى أنتم كشباب، حتى في خطتكم الشخصية لأنفسكم. إذا أنتم ما عارفين بعد 20-30 سنة من الآن ما هي طموحاتكم، إذا ما يهم يا بنتي تدرسي طب ولا تدرسي إعلام ولا، ما يهم، أن أنت مش عارفة وين رايحة، فما يهم أي طريق تأخذ. فعشان حتى تحددي ما هو التخصص المناسب لك، لابد أن تحددي بعد 30 سنة من الآن أنت مين، أنت إيش. نفس الشيء بالنسبة للأمم، طبعا لابد أن نحدد أين نحن اليوم، والتي تسمى في دراسات التخطيط دراسة الواقع. فأي خطة، أي خطة فيها عنصر أين نحن اليوم وإلى أين نريد أن نصل. ثم عندنا العنصر الثالث في التخطيط، وهو نسميه الخطة.
كيف نصل، كيف ننتقل من هذا الواقع إلى تلك الرؤية؟ هناك طرق كثيرة ممكن تودينا من هذا الواقع إلى تلك الرؤية. فالآن انتبهوا جيدا، هذه الرسمة التي أمامكم هي النموذج العام ليس للتغيير، هذه الرسمة حتى الآن اسمها النموذج العام للتخطيط. أي عملية تخطيط في الدنيا تدور حول ثلاثة عناصر: دراسة الواقع، تحديد الرؤية، وتحديد احنا نسميها الاستراتيجية أو المسار. كلمة استراتيجية في علم الإدارة معناها الطريق، معناها المسار. في العلوم العسكرية لها معنى آخر، بس في العلوم الإدارية لما نقول استراتيجية احفظوها، استراتيجية يعني طريق. فلما نقول ما هي خطتنا، خطتنا يعني حددنا ثلاث أشياء: أين نحن اليوم، إلى أين نريد أن نصل، وما هو المسار، ما هي الاستراتيجية، ما هو الطريق الذي سنأخذه. فمجموع هذه الأمور ثلاثة نسميها الخطة. هذا ليس علم التغيير حتى الآن، سأضيف لها عناصر لتصبح علم التغيير. الآن اكتبوا إذا حبيتوا اللي فيكم مهتم، أن عمليات التخطيط الاستراتيجي الحديثة منهجياتها تختلف عن استراتيجيات التخطيط القديمة. هناك ما زال بعض الناس يشتغلوا عملية التخطيط الاستراتيجي بطريقة بدائية نسبيا، نسميها SWOT. SWOT اللي هي دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، هذه طريقة بدائية نحن لا نستعملها اليوم في التخطيط الاستراتيجي. تصلح للتخطيط التشغيلي لكنها لا تصلح للتخطيط الاستراتيجي. فأرجوكم أرجوكم تعلموا الأدوات الحديثة في التخطيط الاستراتيجي. الآن بأيهما نبدأ؟ بدراسة الواقع أولا، ثم تحديد الرؤية بعد ذلك، ثم تحديد المسار، أو العكس، نبدأ بتحديد الرؤية أولا وبعدين نشوف نحن وين ثم نحدد المسار؟ انسوا الخطة، هل نبدأ بالواقع ولا نبدأ بالرؤية ولا ما يفرق؟ عرفت السؤال؟ أيهما أفضل، هل نبدأ بالواقع ولا نبدأ بالرؤية ولا ما في فرق؟ بدأنا بهذا بدأنا بهذا ستنتج نفس الخطة. دراسة التخطيط الاستراتيجي بطريقة SWOT، الطريقة التقليدية، تبدأ بالواقع بعدين بناء عليها نستنتج الأهداف ونحدد الرؤية التي نريد أن نصل إليها. التخطيط الاستراتيجي الحديث ما يشتغل بهذه الطريقة. أنا ما جاي أسوي لكم تخطيط استراتيجي، أنا جاي أحدد لكم شباب ما هو دوركم في نهضة الأمة، لكن بطريقة علمية منهجية، ليست طريقة وعظ ولا عواطف، مع احترامي للوعظ واحترامي للطرح العاطفي، لكنه سامحوني طرح الوعظي والطرح العاطفي لا ينهض بأمة، لا ينهض بأمة. ينفعنا أسبوع حرك عواطفنا، أسبوع نتحمس، أسبوع بعد ما نعرف ورايحين. فلا بد من طرح منهجي، وهذا الإضافة التي أود أن أضيفها اليوم إن شاء الله. دراسات واضحة جدا جدا أن عندما نقارن الطريقتين، طريقة البدء بالواقع أولا وطريقة البدء بالرؤية أولا، أن نتائج التخطيط الاستراتيجي بطريقة تحديد الرؤية أولا، انسوا الواقع، انسوا الأسى الذي تعيشون فيه يا شباب، اتركوا التذمر اللي انتم عايشين فيه اتركوه، ونبدأ بالحديث عن المستقبل مباشرة، ونبدأ نصف هذا المستقبل المشرق، وأوعدكم بإذن الله سترونه في حياتكم. أنا ما قاعد أتكلم عن 100 سنة إلى الأمام، والله أراها كما أراكم، أن التغيير هذا الذي قاعد نتكلم عنه سترونه في حياتكم. وأمامكم خيارين، إما تجلسوا في التذمر أو تشاركوا في صناعة هذا المستقبل. والآيات واضحة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. الفتح قادم قادم، ونهضة الأمة وعزها وسيادتها البشرية قادمة قادمة،
لحد يجلس في التذمر ويعيش في الأسى، خلي يبكي على حاله وعلى حال أمته. لكن أنا عزمت، وفي شباب مثلكم قد عزموا على نهضة أمتهم، وأمامكم خيارات، تحبوا تشاركوا أهلا وسهلا، ما تحبوا تشاركوا روحوا بكوا. هذا الذي نتحدث عنه. طيب نكمل. إذن الطريق الصحيح هو أن نبدأ بالرؤية، نحدد ماذا نريد، وبعدين نعدلها. طبعا أحيانا نعيش في خيال فنقوم نعدلها بناء على الواقع، لكن عندما نبدأ بالواقع ونحاول نرسم عليه الخطة تصبح الخطة ضعيفة. لكن طبعا المحترفين ما يهم، يعني احنا كمحترفين في التخطيط ما يهم نبدأ بالواقع ولا نبدأ بالرؤية، نعرف كيف نربطها، وسأعطيكم كيف. الآن سننتقل من هذا العالم اللي اسمه عالم التخطيط إلى عالم التغيير. ما الفرق؟ الفرق عندما نضيف عنصر رابع. بإضافة هذا العنصر الرابع يتحول هذا النموذج اللي أمامكم اللي اسمه حاليا نموذج التخطيط فيصبح نموذج التغيير. هذا العنصر الرابع اسمه المقاومة. ما الذي يمنعنا من الوصول إلى رؤيتنا؟ طبعا أنا أعرف في ناس عايشين في نظرية المؤامرة، أمريكا مسيطرة على كل شيء، واليهود هم المخططين لكل شيء، وما نقدر نسوي شيء. فمرة كنت جالس مع واحد من عشاق نظرية المؤامرة، وأنا علمتني الحياة على فكرة إن هؤلاء ما ناقشهم أصلا، لأن مناقشة من يعيش في نظرية مؤامرة هذه تضيع وقت، تضيع وقت، ما يغيروا رأيهم. فأنا قلت أحسن طريقة أني أستعمل علم الجدل الذي أحسن شيئا منه، فقلت خلينا ننسفها من أساسها. فجاء مرة واحد أمامي، وأنا متأكد مر عليكم الأشكال هذا كثير، فبدأ يتحدث أن أمريكا وراء كل شيء، واليهود مخططين لكل شيء، ويعني كل الأحداث اللي تجري حوالينا هي عبارة عن مسرحية كبيرة، والكل ممثلين متقنين لهذا التمثيل. وظل يمكن ساعة وهو يتكلم بهذه النظرية. فلما انتهى قلت له انتهيت؟ قال لي نعم. قلت له والله صراحة كلامك هذا يخليني أيأس، ما في أمل نواجه أمريكا ولا نواجه إسرائيل ولا نواجه اليهود ولا نواجه كل هذا التخطيط، ولا نقدر نواجه كل هذه المسرحية. فالحل إننا نستسلم، خلاص لازم نستسلم. فهو غلط، قال ما لازم نستسلم ولازم نقاوم. قلت له وهو المطلوب؟ ليش تضيع الوقت هذا يا شباب؟ لا تعيشوا في نظريات المؤامرة، لا تعيشوا في هذا، لا تعيشوا. إيش ما الفائدة من الحديث بهذه الطريقة؟ حدثوني. أي واحد يجادلكم من بعد اليوم اسألوه ما هو الهدف من هذا الطرح؟ هل هو أن نيأس؟ طيب هم عندهم عقول يخططوا، احنا عندنا عقول نخطط أيضا، هم معهم أمريكا وأموالها ودعمها والدعم العالمي، نحن معنا الله عز وجل، من اللي أقوى؟ ما نلعب هذا اللعب. إياكم تدخلوا في هذا الجيم أصلا، هذا الجيم لا تدخلوه، لا تلعبوه، خليهم يلعبوا، هم يروحوا يلعبوا الملعب لوحدهم. اللي يبكوا من بعد اليوم على مآسي الأمة يخرجوا من الملعب، واللي قاعد يطرحون نظرية المؤامرة يخرجوا من الملعب، لأن هؤلاء أطروحاتهم أطروحات استسلامية، أطروحات يأس، لا تنهض بأمة ولا تصنع حضارة. فالآن حديثي لمن مستعد منكم أن يتجاوز نظرية المؤامرة ويتوقف عن البكاء ويبدأ يشارك في نهضة الأمة في جيل. أنا هؤلاء اللي قاعد أكلمهم، أنا ما قاعد أكلم كل شباب الأمة، وأقول لكم شيء أكرره كثيرا، نحن لا نحتاج كل شباب الأمة عشان الأمة تنهض، بل أقول لكم وكل ما أكررها إن إحنا ما نحتاج، شفتوا أمتنا هذه، نحن لا نحتاج أكثر من 2% فقط من شباب الأمة، ليس من كل الأمة، بس 2% من شباب الأمة عندها لما تتشكل هذه الكتلة الحرجة
عندها ستنقلب الموازين. إيش رأيكم؟ من خلال تحليلنا للواقع، هي تقدير، ما عندي إحصاء، لكن تقدير بالمقارنات اللي قاعد أشوفها أن احنا اليوم تجاوزنا 1%، لكننا لم نصل بعد إلى 2%، فمحتاجين لنا مزيد من الشباب ينضموا ويشاركوا ويتفاعلوا. وبإذن الله عندما تروا 2% ستروا عملية تغيير جذرية. هذا الرقم ليس عشوائي، 2%. الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان عددهم على أرجح التقديرات 114,000، أقل التقديرات 100,000، أعلى التقديرات 120,000. هذول اللي حجوا من مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا غير اللي ما حجوا وهم أضعاف ذلك، على الأقل 3 أضعاف اللي ما حجوا. طيب الآن عدد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا يجوز طعن بأي صحابة من الصحابة، لأنهم يكفيهم شرفا أن أعينهم نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس جالسين تكلموا على الصحابة ويعني يتجرأوا عليهم وهم ينسون هذا الفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالجرأة على الصحابة لا تجوز، ولا على أي واحد منهم لا تجوز. ليس معنى هذا أنهم مقدسين، ليس معنى هذا أنهم ليسوا بشرا، لكن رغم بشريتهم ورغم أنهم قد يكونوا أخطأوا بل عصوا، وفيهم من زنى وفيهم من شرب الخمر وهذا ثابت، مع ذلك يكفيهم شرفا الصحبة. ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكذلك فضل الصحبة عندي أن هؤلاء الصحابة لا يقارنهم أحد في الأمة. فالصحابة رضي الله عنهم تم إحصائهم، جميع من ذكرت أسماءهم كلهم الذين ذكروا في السيرة بكل تفاصيلها وفي جميع الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، جميع الصحابة الذين ذكرت أسماءهم لم يصلوا إلى 2500 صحابة. طب الباقي ما نعرف حتى أسماءهم، ليس لهم ذكر. حتى 2500 لا نعرف عن بعضهم إلا اسمه فقط، قتل في بدر فلان، من هو لا نعرف عنه شيئا. النسبة كانت أقل من 2% حتى في الصحابة الكرام. اليوم أمريكا مثال معاصر، أمريكا اليوم 330 مليون نسمة. في كتاب موسوعة أمريكية اسمها Who is Who، تعريف بأي شخص له أي مكانة في أي مجال من المجالات، أي شخص في الفن، في السياسة، في الرياضة، في الإعلام، في أي مجال من المجالات، في التكنولوجيا، في الفيزياء، في الرياضية، تم إحصائهم. عدد الذين تم إحصائهم هو 5.5 مليون شخص. لما تقسموا 5.5 مليون تقسيم 330 مليون ما يصل 2%. 2% من أي أمة؟ هم اللي يقودوا 98% الآخرين. فأنا عندما أرى الجماهير الغفيرة التي تحضر وتتابع ستار أكاديمي وأرب آيدل وغيرها من هذه البرامج، أنا ما يزعجني هذا، لأن هؤلاء التافهين لا يصنعوا حضارة ولا ينهضوا بأمة، حاشاكم. وإنما الذي يصنع الحضارات ويبني الأمم ويقود 98% الآخرين هم 2%. من هم هؤلاء 2%؟ لهم صفتين رئيسيتين بعد الإيمان وبعد الإيمان. على فكرة الإيمان ليس بالضرورة بالله تعالى، وإنما إيمان بفكرة، إيمان بقضية، إيمان بوطن، إيمان بحرية، فكرة، قضية، عقيدة تكفي للتحريك. ما هي صفات هؤلاء؟ هم نوعين من الناس، القادة والمبدعون. القادة والمبدعون هم اللي يقودوا الأمم الأخرى. فلما أتكلم عن دور الشباب في نهضة الأمة، أنا أتحدث هنا عن من بينكم مستعد أن يكون من بين القادة والمبدعين. طبعا في بعض الناس يظن أن هؤلاء
مولودين قادة أو مولودين مبدعين. نسبة المولودين كقادة أو مبدعين من بين القادة والمبدعين هو 1%، 1% فقط. 99% من القادة ومن المبدعين اكتسبوها اكتسابا. فسواء عندكم القيادة والإبداع بالفطرة أو ما عندكم ما يهمني، لأن إذا ما عندكم تستطيعوا أن تكتسبوها. ففي الحالتين عندكم فرصة ممتازة جدا أن تكونوا ممن يساهم في نهضة أمته. طبعا كلما بدأنا تدريبهم مبكرا وبدأنا بسن الأطفال الصغار، وعلى فكرة أحسن سن لصنع القادة والبدء بتدريب الإبداع هو ما بين 2 إلى 6 سنوات. أنا قاعد أتكلم علم الآن، من 2 إلى 6، هذا أفضل سن على الإطلاق. اللي بعض الآباء والأمهات يظنوا أنها سن خليه يلعب، لا لا، خليه يلعب ومن خلال اللعب يتعلم قيادة. خليه يلعب نعم، خليه يستمتع بطفولته نعم، لكن في طفولة ليس لها معنى، وفي طفولة فيها متعة ويتعلم فيها إبداع. طيب إذن المقاومة، إياكم أن تيأسوا أمام المقاومة، لأن كل الحركات الإصلاحية وحركات التحرر وحركات النهضة في التاريخ كله بدأها فرد أو أفراد قلائل، أليس كذلك؟ عيدوا النظرة. طيب عوائق ضخمة كانت تقف في طريقهم، مع ذلك اكتسحوها. نستطيع أن نتعلم كيف نكتسح، نحن نستطيع أن نكتسح كل هذه المقاومة. لا أنت تستطيع، لا أمريكا ولا صهيونية ولا استبداد أن يقف في طريقنا. إيش رأيكم؟ ما يستطيع. وما نحتاج نعمل خطة سرية ونعمل بالخفاء، ما نحتاج، إحنا أقوى وسنتعلم كيف. هذا هو الحديث الذي أريد أن أحدثكم به. لا ندخل في التفاصيل، عندما ندرس هذه المعادلة تحت كل جزء من هذه الأجزاء الأربعة عنصرين، تحت كل جزء عندنا في التخطيط الحديث عندنا عنصرين. في أمر الواقع أول شيء لازم أن نفهمه في الواقع، طبعا أنا ما أبدأ عادة بالواقع، أنا أبدأ بالرؤية، بس عشان نبدأ بالشيء اللي تعرفوه تعيشوه اليوم واقعنا. لن ندرس نقاط القوة ونقاط الضعف. مرة كنت أراجع إحدى الخطط، فنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر بالطريقة التقليدية، ولا الجماعة كاتبين 117 نقطة. أوف، مين يقدر يخطط بهذه الطريقة 117 نقطة؟ وذلك كلها تطلع ضعيفة. لو ركزنا على عدد محدود في كل عنصر لا يتجاوز 5 نقاط، بس 5 نقاط في كل مبدأ في كل عنصر، عندها نستطيع أن نبني خطة أقوى من الخطة اللي فيها 117 هدف. وهذا الذي سنتعلم نموذج منه فقط من خلال التأمل في الأزمات. الآن تذكروا أن كل عنصر آخر فيه تفصيل كما هو التفصيل في الأزمات، وسأعطيكم مجموعة من المراجع ترجعوا إليها إذا شئتم. الشيء الثاني الذي سندرسه هو القدرات الأساسية، وسأشرحها لاحقا إن شاء الله. في الرؤية، الرؤية عندنا شيء نسميه، على فكرة يمكن الكلمة الأصح من كلمة الرؤية كلمة المستقبل. عندنا في علم التخطيط الاستراتيجي الحديث مصطلحات حتى للأسف بعض المخططين لا يعرفوها. عادة الناس تتعامل مع شيء نسميه رؤية، strategic vision، الرؤية الاستراتيجية. الرؤية الاستراتيجية للدول والشركات الكبرى هو مدتها 20 سنة. لكن في عندنا شيء آخر أكبر وأهم من الرؤية، وهو الغاية الاستراتيجية. إذا نحفظوها الله يخليكم، عندنا رؤية وعندنا غاية. الرؤية مدتها كم؟ 20 سنة. طيب ما هي الغاية؟ الغاية هي المدى الأبعد، ماذا نريد على المدى البعيد. وعادة الغايات ما تقل عن 50 سنة، ومعظم الشركات والمنظمات اللي تشتغل في الغاية اسمها strategic intent، هؤلاء يشتغلوا 100 سنة للأمام.
في واحدة من الشركات اليابانية عندهم غاية استراتيجية ل250 سنة إلى الأمام. هذه ليست نظريات، الناس قاعدة تشتغل بهذه الطريقة. ماكدونالدز عندهم رؤية ل100 سنة إلى الأمام، غاية ل100 سنة إلى الأمام. سأرجع لتوصيف حضارتنا. الجانب الثاني هو الرؤية، في الرؤية أو في المستقبل نحدد الأهداف التنافسية. في الخطة لابد أن نعرف، لن نقفز من هذا الواقع إلى تلك الرؤية والغاية، لن نقفز، وإنما سنمر بمراحل. هذه المراحل لازم نحدد كم مدتها، توقيتها، ونحدد لكل مرحلة أهدافها. والشيء الثاني، وهنا يأتي دوركم بشكل كبير، وهذا هو الجزء الرئيسي اللي أنا سأطالبكم به، وهو ما هو دوركم في هذه المعادلة، دور الشباب في نهضة الأمة. فسنوزع أدوار وسنتعلم كيف نوزع الأدوار عندما نصل إلى ذلك. بالنسبة للمقاومة، ما الذي ممكن أن يقف في طريقنا ويعيدنا إلى الوراء؟ على فكرة اسمها مقاومة وليس عوائق، لأن العوائق تقف في طريقك، لكن المقاومة تدفعك للوراء، ليس تقف في طريقك. العائق واقف بس مكانه، أما المقاومة حاول ترجعك لورا. وذاك الاسم الدقيق مقاومة، بالإنجليزي اسمها ريزيستنس. فلا بد أن نحدد هذه المقاومة ما هي وكيف تعمل. ثم سنحدد شيء عظيم وعميق اسمه مقاومة المقاومة، resisting the resistance. كيف نقاوم هذه المقاومة؟ إذا أي واحد من اللي بعد اليوم يكلمكم عن الأخطار المحدقة بالأمة ولا تربص أعداء الأمة ويسوي محاضرته كلها بهذه الطريقة، أول ما يجي وقت الأسئلة قولوا له أستاذنا ليش ما حدثتنا كيف نواجه هذه الأخطار؟ ليش ما كلمتنا كيف نتغلب على هذه المخاطر التي تحدق بنا من كل مكان؟ بس تحدثونا عن المخاطر، ليش تحدثونا بس عن المخاطر؟ هذا الطرح فيه استنزاف لطاقة الأمة وفيه تيئيس. ما نشتغل بهذه الطريقة ولن نقبل أن نعمل بهذه الطريقة بعد اليوم، ها؟ ولا تقبلوا أنتوا شباب الأمة، لا تقبلوا. حدثكم عن المخاطر هذا يرجع لكم تستسلم وتعيشوا في يأس. إياكم من تقبلوا هذا، الله يحفظكم. طيب، هذه هي المعادلة العامة. الآن سأعطيكم بسرعة شديدة شيء من تفاصيلها، ثم سأطالبكم بأدواركم فيها. لما ندرس الواقع، أنا ذكرت لكم سندرس أمرين، سندرس القدرات الأساسية والأزمات الكبرى. أما الأزمات الكبرى فهي خمس أزمات. الأزمة الأولى هي أزمة السلوك، سلوك بأنواع أزمة، سلوك إيماني وعبادي، علاقتنا بالله تعالى. اللي يصلي صلاة ينقرها نقر، واللي صلاة الفجر أصلاً هذه ما يعرفها يسميها صلاة الصبح لأنه دائماً يصليها بعد الشروق. اسمعوا، اللي ما عنده قدرة يدير نفسه فيصلي الصلاة في وقتها لن يستطيع أن يساهم في نهضة أمه. أمه تخلفت 400 سنة، ما جينا نصنع زعامات ولا وجاهات لأن لن ننهض بالأمة بهذه الطريقة. يحافظ على فرض ترك صلاة عمدا، ترك الصلاة عمدا كبيرة من الكبائر، قال عنها معظم العلماء أشد من الزنا. إيش رأيكم؟ ولم يختلف العلماء على فعل أن تارك يكفر أو لا إلا الصلاة، بس الصلاة قالوا تاركها يكفر ولا ما يكفر. لو واحد زنى ما يقولوا كفر، سرق ما يقولوا كفر، حتى لو قتل ما يقولوا كفر، لكن اللي يترك صلاة اختلفوا عليه. كيف نتساهل بشيء مثل هذا وجايين نشارك بنهضة أمة؟ خلينا نشارك بنهضة أنفسنا أول شيء، بإدارة ذواتنا أول شيء، نكون جادين بعدين نشارك في نهضة أمة. مقدمات ألف باء. فعندنا أزمة سلوك، سلوك إيماني، سلوك عبادي، بر الوالدين، صلة الأرحام، نظافة، مرور، ما
مرة واحد شاب يسألني يقول لي دكتور أعطيني علامة لو شفتها أعرف أننا بدأنا بطريق النهضة الحقيقي. قلت له والله سأعطيك علامة بسيطة جدا جدا، إذا رأيت الأحذية أجلكم الله في المساجد توضع في رفوفها عندها تعرف أننا بدأنا بالنهضة. فقام يضحك، قلت له لا تضحك والله أتكلم جد، والله قاعد أتكلم جد، لأن أمل الأمة في هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء المصلين من الفوضى أن يتركوا أحذيتهم على الأرض يتعثر بها الناس والرفوف فاضية، ومن الكسل أن ما هو راضي يشيل نعاله أجلكم الله من مكانها وحطها في الرف، كسل وفوضى، كيف سينهضوا به أمة؟ عندنا أزمة كبيرة جدا اسمها أزمة سلوك. السلوك تعريفي له هو درجة تطابق الأفعال مع القيم والأقوال. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كلنا لما نتكلم عن الإسلام، الإسلام دين الجمال ودين النظافة ودين النظام، بعدين نشوفوا الناس في الشوارع كيف تسوق. في العلم عندنا شيء نسميه نانو سكند. نانو سكند يعني واحد على بليون، يعني واحد على ألف مليون من الثانية، يعني ألف مليون نانو سكند يساوون ثانية واحدة. ثم كتبت حتى نتخيلها، هي الزمن ما بين أن الإشارة الخضراء تولع وفي حد يزمر وراك، مش كذا؟ ما في ذوق حتى، ما في جمال. فعندنا أزمة، أزمة جمال، أزمة ذوق، أزمة نظام، أزمة احترام، أزمة احترام وقت. أقول لكم شيء، عندنا أزمة أن الأمة معظمها حرامية، والله والله حرامية. تعرفين مين الحرامية؟ كل موظف، كل موظف يخرج قبل نهاية الدوام بدون إذن فهو حرامي، لأن الحرامي يسرق مال، وهذا قاعد يسرق وقت مدفوع عليه مال ولا يشعر بأي ذنب، هذا حرامي. أنا عندي لا يقل عن الحرامي الآخر. من فيكم مستعد يدخل غرفة العمليات عند طبيب جراح نجح بالغش، أو يركب طيارة مع طيار نجح بالغش؟ من فيكم مستعد؟ طيب كيف ترضوا لأنفسكم يا شباب أن تغشوا في الامتحانات؟ والله لولا الحرج لاستحلفتكم بالله إن اللي ما غش في حياته يرفع عينه. مرة واحدة عملتها بعدين تبت، لأن كانوا الحضور 4000، اللي رفعوا إيدهم 4 فقط. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس. كما ترفضوا أن تدخلوا غرفة عمليات عن طبيب نجح بالغش، لا تقبلوا أن تغشوا الناس مهما كان تخصصكم. في أزمة اسمها أزمة سلوك، أزمة حقيقية اسمها أزمة سلوك. طبعا هنا عندي مشكلة كبيرة، رغم كل أهمية هذه المسألة، رغم كل أهميتها، إلا أن شفت أزمة السلوك هذه هي ليست الأهم، هي ليست الأخطر، ومع ذلك هذه الأزمة لوحدها تشكل 90%، أنا قاعد ما قاعد أبالغ، والله ما قاعد أبالغ، 90% من طرح الخطباء والأساتذة وأصحاب العلم الشرعي. 90%، 90% أحصيناها. كيف أحصيناها؟ أنا تعرف كنت أدير قناة الرسالة، فكنا ننتج 24 برنامج كل أسبوع، وأنا شغلي تخطيط، فكنت مع الفريق المتميز اللي معانا الله يحفظهم، فكنا نقيس حديث المشايخ والعلماء، برنامج يومي برنامج أسبوعي، كم نسبة الحديث الفكر مثلا، كم نسبة الحديث في المهارات مثلا، كم نسبة الحديث في تغيير قناعات، وكم نسبة الحديث في السلوك. وجدنا 90% كلها سلوك. أزمة السلوك أزمة مهمة لكنها ليست الأهم. فإذا ظلينا نكرر
تعرفوا كم خطبة جمعة تقام كل أسبوع في العالم الإسلامي؟ في كل أسبوع في العالم الإسلامي 1,000,000 خطبة جمعة، 1,000,000 كل أسبوع. طيب وين أثرها في الأمة؟ ها؟ أين أثرها في الأمة؟ تذكروا أن محاولات تغيير السلوك بشكل مباشر غير فعالة، حفظوها اكتبوها عني، محاولات تغيير السلوك بشكل مباشر غير فعالة، لأن أي سلوك وراه مشاعر، وأي مشاعر وراها أفكار. فإذا ما غيرنا الأفكار اللي وراء المشاعر اللي وراء السلوك، السلوك يتغير مؤقتا ثم يعود. لكن إذا أردنا تغيير عميق ما نكتفي بتغيير السلوك. الأزمة الرئيسية الثانية التي عندنا هي أزمة التخلف، أزمة التخلف. وهنا في أزمة التخلف لابد أن نعرف ماذا نقصد بالتخلف. فالتخلف هو درجة المنافسة مع الآخرين. فإذا في 10 في سباق، فالمتخلف فيهم هو اللي طلع 10، واللي طلع 7 متخلف عن اللي طلع 6، واللي طلع 2 متخلف عن الذي طلع الأول. فهي درجة قياس ما تقوم وحدها، لازم نحدد المنافس وين وإحنا وين، بناء عليها تحدد أين درجة التخلف. طيب هذه يتم قياسها كل سنة. هناك 30 مقياس رئيسي، 30 مقياس رئيسي يقيس التنافس في العالم، من أشهرها وأبرزها The Global Competitiveness Report اللي هو مقياس التنافسية أو تقرير التنافسية العالمي اللي يصدر World Economic Forum، منتدى الاقتصادي العالمي، يصدر سنويا يقيس دول العالم، هو أهمها هو أشهرها، ويقيس دول العالم في 12 مجال، في الصحة، في التعليم الابتدائي، في التعليم العالي، في التدريب، في التكنولوجيا، في الاقتصاد إلى آخره. وطبعا لأنه يصدر من المنتدى الاقتصادي فهو مركز كثيرا على الاقتصاد، ويتم بناء عليها تحديد ترتيب الدول. يعني 12 مجال بعدين معادلة معينة يعطيكم ترتيب الدول في هذه المجالات. طبعا هناك من دولنا دول تقدمت بشكل بارز، مثلا اليوم الأولى على التعليم في العالم العربي والإسلامي كله هي قطر، هي الأولى على التعليم ليس في العالم العربي، هي أفضل من تركيا وأفضل من ماليزيا وأفضل من أي دولة في التعليم. تركيا تقدمت تقدم ممتاز جدا في الاقتصاد، جدا ممتاز، قفزت قفزات وكلكم تعيشوها وتلمسوها، لكن ما زال عندها مشكلة كبيرة في التعليم. ترتيب تركيا في التعليم 61 من 140 دولة، قطر ترتيبها 7. وقيسوا ستجدوا مصر قبل الثورة في التعليم كان ترتيبها 91 من 140، اليوم ترتيبها 114 ببركات الانقلاب. هذا ترتيب الجامعات، مش فقط التعليم العام، ترتيب الجامعات المصرية قاعد يرجعوا فيها لورا. المهم ما حد يتفلسف على آخر، قياسات عالمية. إيه طبعا أنا لما أنشرها يجيني بعض الشباب يقول أنا لا أؤمن بهذه القياسات. طيب ما شاء الله، بماذا تؤمن؟ تؤمن من طباعاتك؟ احفظوها يا شباب، هذا علم، الأبحاث ترد بالأبحاث، دراسات ترد بماذا؟ بدراسات، مش بانطباع. أنا ما أقتنع وهذا لعب، إحنا قاعدين نلعب، الله يخليكم شباب ما نلعبوا هذا الجيم، أيضا ما نلعب هذا الجيم، مش مقتنعين بأمر معين عندها جيبوا لي بحث يثبت عكسه، مش انطباعات. في منظمة الشفافية العالمية التي تقيس درجة الفساد المالي في الدول، من بين أسوأ 10 دول في العالم في الفساد من 140 دولة، 7 دول عربية وإسلامية. إحنا أمة الإسلام ها أسوأ ناس في الرشوة وفي الفساد المالي، وقيسوا عليها. تخلف، هذا تخلف. إذن عندنا تخلف في التعليم، طبعا في استثناءات، تعليم
تخلف في الصحة، تخلف في الإدارة، تخلف في حرية الصحافة، تخلف في الشفافية، تخلف في نزاهة الانتخابات. عندنا أشكال وألوان من التخلف. الأزمة الرئيسية الثالثة هي أزمة الفاعلية. أزمة الفاعلية، فاعلية لها تعريف علمي بس هنا تعريف شعبي عشان الناس، بس مثل ما عرفنا التخلف هو درجة التخلف بالمقارنة مع المنافسين، هنا درجة الإنتاجية بالمقارنة مع المنافسين. يعني شغلة محتاجة من موظف ساعتين، إذا اشتغل هذا الموظف فيها 4 ساعات فإنتاجيته كم؟ 50%. طب إذا اشتغل فيها 8 ساعات يصير إنتاجيته 25%. طيب إذا اشتغلوا هذه الشغلة اللي تحتاج من موظف واحد ساعتين، اشتغلوا فيها 100 موظف كل واحد 8 ساعات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبك جديتي ginaaw bi ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci khayru khalqillahi kullihim di sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nu ngi leen di nuyu ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tabarakallahu delu di leen ndokkel di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala رب العزة والجبروت رب السماوات السبع والأراضين وما بينهما دي نان مودول جام سي ريومي سيرين جوب مو نيك سي خارلغي سي وخوت كايغي سين بوكوم تالي بابا كير جوب بوكي جوديتي سين ايميشن عن نصيحتي نيغي فاسكيني اند اك يين سي وقتان و خامتيني نيونكو جيملي سي اجي na xam ngeen ni li tax li dess nit ñi aji bari wutul danaka sax bu la yebo nga ni jotna kon ñi fas keene dem baytulayil haram ñom tabarakallahu lani soñni di waxtaan ak ñom ngir ñu xam ni waj jotna waj nak buñ ko waxe